ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

0: بيض دستويته و او بلكو بريارة بخاشر و جامرو فيدتن لورا ام دائما بجين جنج بحيس خودان شيان يعني خودان بيرو باور او جنج خو اباكري او جنج اباكر او جنج ريا خوديتي و او جنج بخاشر و جا خوديتي ام شيم بصناهي بخاشر و جا زارو تخوب كينا دستويته
1: صدق خوشتبي الإسلام ده قالك بحسي بيجين أمانتي كري
0: بلي
1: طيبتي ورب العالمين القلق جهة أمتي سيوج كريم وأنفسكم وأهليكم نارا
0: ويا
1: أري أف أمانتا أفريكا سلو بريون شواد لابد ديكو بابا ده
0: والله أفا أمانتك وقالك عم بصنا سيدو الصباح بري خود برا فيغنبر صلاة بتود السر بيتن چد بيشتن بيتن كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته هما هر بداية يا قوت يا أبوان ديكو بابا هين بر برسن شوان كسا بيت بندسي هودا كزارونا كجنجن كيشن كورن ويت بيتجي يعني دو هكرهاتو تا خمساري جل أبوان جنجت هنيكر أبوان زارو هنيكر دو دروشا قيامتي بر برس بي ودي دماغي شهمزار بي يعني هكاتو باري خب دي پیغمبر صلاة خود دستر بن حدیثه که داد بیشتن ما من عبد يسترعيه الله رعیت بی امانته هنی را بیتفه ان حتی قرآن بلوز بیتن ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان بما انه مروفی شیان تنده هنا کبیت کسی که جه باوری و جه ثقته رب العالمين دي بصيرا مروفي كتن هكر مروفي بواجب خوب أركيقون رابوفا أو جنجي تهني أو زارو تهني أو خيزانة هني بشيواكي يجشتي هر خلطي قطي دا پيدا بيتن كي تيدا بمسؤولة يعني بلكو يعني خالة سرقي ديكو بابن وكتنو كاماجي بكري قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة هذا أمرك إلهية خداي مظن أمر كريم أنه بدأت تودي خو بارزي ودي كيري بارزي مالا خو مالا تكيه جنكا مروفيه عيالي مروفيه وتهمي قناغ الجانت منادا بارستنا ولا مسؤوليتا مروفيه اجبر هندي امقالة جارت بجن سيد عي صباح ولا بجكي اخفتناك قرص هشي امد بجن خود منطقي ديني داجت منطقي اسلامي دات منطقي اجتماعي دات منطقي درون ناسي دات منطقي فلسفي دات او كسي نشيت ابي مسؤوليه راكه مفروض خزاني بكنينيت او جديات يعني بلا جهدار نبيشن والله ابا اخفتنك يعني يا قرصة عن مثلا يا قوته يا بيزة بس بحقيقتها يعني هكر مروف نشيت ابي مسؤوليه رابطا هكر باب نبي تباب ديك نبي تديك وتمام وقتا بابو ديك نبنى جنو ميرت حقيقية درست بلا خزان بيك نينن چونك او خزان دي اف عيالي هني بحيدا بيتن جواكي سرده چشتر بيتن سيدا صباح جواكي نبيتن اما دوكي جو كور حشيكو دوبكن و جيان بيك بينن جواكي بيتن تو جنچه كيب كيت ابي جواكي دا بيتا چه بيتا پال پشتي بي جواكي بيتا بلكو مصدرك سرقي هيسكرنا أبي جواكي مصدرك سرقي سيفيل كرنا أبي جواكي إمنيها أبي جواكي إيش برهن ده يعني بداخله يعني قال جرا ديكو باب توي بري خدا يدبوني داي باب عيال هجي يعني لك والله نم مشكلة كان عيالي ونال كيش قناغية شاجي أنا خبري بدبن يعني قال كيد جين قال كينا جين كينا هوالت وانا وكأنه بس هما أوت مرتاح بن عيال نم مشكلة بس يعني أري أم تصانين في عيالي هني صباحي
1: دكتور سر أخفناتا خد قولك فقيدة يا هاي بشت أجر ظلامي يقين بو تشيبو يعني رب العالمين قلت جنة كيدو وسيا وشورا بعدله مش أجر هاتو بو جحيل يقين شبو دي جنة إنيتن حق وحقوق تبناتي دي ظلمي لكتن ويقوا في حرام السروي أو جنبينتن
0: دس خوش سيدة صباح
1: بسيار أفايا بو جو قبي هشتا أو فكرة لدف ديكو بابا كريمن فلان كاسي جنة إنا ومواصن بو

0: بحسين مسؤولية تيكر ما بس جلقينو نسيد يا عزيز
1: نو ها مشكلة اهل في نقطة ضبط اماجه بيكري حكما اوراه شنبيري هني يا فقه هبتا يا ديني هبت يا شرعي هبتا كو الزواج حكمك الشرعية حكر تبي شنبتا طب خو قلتني حرام ما نوصايا حرام تشكو هكا تودي ظلمي كي دي غدري لي كي تناشي جنب خدان كي تناشي كوري خدان كي بيقافتو نايني تشكو حرام در حقي تدا بما انه تنا في غمرتش بشتن من استطاع منكم الباءة فليتزوج هجيش هوا
0: استطاع ما بس نفيك يسلو يعني
1: هجيش هوا بشيتن جنبي نيتن نبس هما مثلا تبارا هاي بيتن تبارا كي بدا جنكي مهرائي بدا زيرا كي ببكري او مثلا تو القلب نفيت الغفان بستنفا يعني شيان كيش كاتو بشي افيجن كي تحمل مسؤوليته وانجامت افي بكين انا في خزان بكي اذا ويقال بدي زواج در حقيقة مرو في در حرام بدها كمرو في ألف رو شنبيري يا حبيتن تظن دي خزان شن دا ساخلن بيتن تظن دا چند دو دايو بابت نموذة شبن تظن دا چند خزان غراقية وبركتي حبيتن تظن دا چند مشكلات نفجواكي دا كيم بتر لهين تظن دا چند مشكلات مال محكمة كيم بن تظن دا چند تندو تيجي كيم بيتن تظن دا چند أف يعني توترهاني وقلقهاني وأو إشي داروني وإشي جواكي دا چند كيم بن چونكو هاريكي دا هاشوها بيتن هاريكي دا شعوري بمسؤولياتي كتن كرمكا من تو آواكري وكور وكش كشا من ناشي بيتن تو جيراني خوب بشيني كيش عامل ناشي بيتن تو ديكا خوب بشيني كيش عامل ناشي بيتن تو خشكا خوب بشيني كوري من ناشي بيتن تو خسر خشكا خوب مزن كي ابتا خزانك آرام پيدا كد برا ابتا جنجك آ پيدا كد سيدا صباح تا جنجك اوي بري هر تشكي باري بخوحي وقتي تا باري بخوحي بيتن تو دي باري دي خلقكي ده هز هبتن ده هز ده خلقه كي ده شيان هبن تو ده شياني نشه خلقه كي ده وهكر نا فاقد دوشه إلا يغطي
0: خلص
1: أمشت بجمرا لديف آخفتناته والله باقور من جنينا دا شب كين دا جني بابين مانا وصا كيش عمالواري دا مالواري دا بدينشين برا نا چه بيتن أم كيش هكيب كينات مالا كيبا أو ظلامي هني نشيت بمسؤولتي ورا بيتن روجانة تندو توجيل سساري أفشن كيب كتن حياته يبكى تجحيم وتمام وقت لاشی ناشی بید مروف که چه خوب داتا مالا که شنی که آب چیتن ای مالی تالان که تو ویران کتن امی چین خیزان ها پکتینین ام ناشید خیزان ها شنی که خیزان لاواز و اید بسرو بر اپ این کنیت ناو جوا که گیدام فا اف مسئولیت هانی اباند که تا اومجه پکری کانی مثلا یعنی مسئول بالفعل مسئولیت که گلک هم بزنه یا دیکو بابا کدی چاو او شین بچی که کی پیدا کن هكا تباري خود ايدولوجيات وشريعات الاسلام چند دقيقة ياغوتي ابل فعل بلا باري خود كشكي وباري خود والى اخره بخوبنا وتحجب كي قالك باشا واني حتى نصوص تهين تشاركن باشنين بو دو حجيك راي زواج زيدتر بس اساسي ببيغنبري اشكوتي صلاة ليبن تخيروا لنطفكم فان العرق دساس وقتی تو هزرا هفجینیت که لازمه تو هزرا نفشی خوبی که
0: دینده
1: کاری چه نفش بوده پیدا بیتن وقتی تو هزرا هفجینیت که اری باشه کانی او نفشی هنی دی مسجاته یا بردوان بیت یا جیانه آن او نفشی تو اینی دی بیتن مشکله و مصیبت بوده تو بار که نو که مگ کسی دیتین ای که

0: شاف لك هلا أني أم بيجين وق قدوة مناصة يا
1: بلي
0: تي هيد بابتك يرى وشنبيري دا أهرب خيكي دا سشامبك وكيوبا يرى وشنبير با تيكي هاي حشملاتي خود كتن ويخب ملاتي خوكي ريا في داي أيو بينب كان مونة دا جانش حجي بكان تيكي هاي خيانات الملاتي خوناكي ريا خيانات الديني خوناكي ريا خيانات القيم خوناكي ريا تو إعلام بينا فوكسين كخب دانا سر دا خلقك حجب كتن دا شاف الوين مروفي هني بكان البرهن دي چيقا واف مروفي تهني أبيت مونة نهاتن عادة تمشي بشين هكا مونة نبيتن ديكي نيل مونة يئتن دي جهوي إيتا جردن لورا تركيز إعلامي وتركيز ما يعني وك يعني هندي جرا بيجين بس إعلام إعلام إعلام درس إعلام أن جزء كي قالك ما صنع بس باش هكي إعلام نكر بلا أزديك بابك بلا أسب واجب خراب برام بري عيال برام برام بري كل خون كلام كا تا إعلام نشيا هندك برام جاني شام بيكو أبشيم يعني جنجي خو أفاكم أسوأ باب بلا أزدس كوري خوب بقى كوري من كهار دابتشين سرا فلان كسي بديني نساخة كوري من كوال أقل ساوتا 5000 دينار دا فلان مالا هني فقير كوري من فلان مالا مشكلة كا جواكيات دا هاي دا أمبيك بابتشين بي جواكي بي اوي دا هني بي ديوانا هني بلكي أمبشين هاري كاري كي بكين يعني أبتا تو بواجبي خرابي برا أبتا كوري خوفير كير برهن دي موضوع كاسي نمونا ودي شابنا نمونا بو جواهي مفروض مهمي بيك بسر بي نقطة بي خالي كار بكين وخالقا غالقا مهمة سيدا صباحا في نقطة خالطة إشارت بداي غالقا مهمة وقت تبو من كاسك بيني كو أم جاف لكين وأو كاسك بالفعل نمونا بيتان دي عيال من وعيالتا دي هيدي هيدي وكيوي كان بس هكذا تبو من حاشا نموذجك يعني يبكير نها تكرة إعلامي دا و تا اون نموذجینه یبکر نهادی تکر نمونه بومن که اشاف لیکم بتاکیدن حتی چند ساله که دی من جیله که گنجک پیدا بیتن بار بکنه شیتن دهش ساله تحمل مسئولیتی بکتن
1: الدمو هي قلق قلق سباس بو بروفيسور دكتور اسماعيل مولي موسى قلق سباس بتا
0: يزور سباس زي تاوت خوش من سيدة صباح يا رب سركبت ان شاء الله
1: خدای مازن کسیته گیدت نفند زکت ان شاء الله
0: امين
1: اشمع گالکس باس سپاس که هر تایبه جی بو گودارت میت رادیو دهو کو بینرت می سوشال حتی امهم انا یا خودی بابت کی دی پرسکا دی میوانه کی دی اسلامت امدا کارو پیششکار صباح بود قبل کن هر تو افکارت من کا کی هوگر خلیل و هر سو روجار امیر صدیق بمنشات ولات ما کردستان هر آرام و افتامی

0: نا باغچه ايا اوهب باش ترين موبيليات باغچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابادن رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنن ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايو بن صدف بسخ لميالشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و بهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74